ومن بأبي العباس يضحكوا ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.

خلف الخبز الخديم اللامالف إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحدة